كان ذلك هو اللي وخليني من اللي بشاف الماضي فاته. يا ورجاك في الزف وشفق من حالي يا